0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.